اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبكل صحابة الأجمعين وعلى تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر ذنوبي وخطاياي. اللهم اغفر لنا ولإخواننا.

ونعوذ بك من الجن والجهل ونعوذ بك من هلبات الدين وهر الرجال ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأذي قربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

والصلاه ومنك السلام واليك يا ابو السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا جنه دار السلام تباركت ربنا وتعالى ذي الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن